0: sí, saludos Julio Esteban, Altamirano, Jaguén, Ana María López, Elvia, Marco López, Luis Vega Rivera, Alfredo Muñoz, Ricardo Long y esposa, Adolfo Pineda, María Castro, Yuri Carranza, Susi Bravo, María Moro, Susana Asca, Marcel Aravena y todos los amigos que nos están acompañando también. Jorge, y que tengan una linda tarde. Juan Medrano, también un amigo, compañero del día viernes. Vamos con Ricardo Carvajal, Miguel Avendaño.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجات 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

أما عن الموقف اليوم، كتبت فيرا بومنصف تقول: الانتصار الوحيد للنظام الإيراني هو أنه زمط بريشه. هلأ، قال سمير جعجع وتنفث كثر: كانت ضرورية جدا تلك المقابلة وفي وقتها الصحيح لتهدئ بعضا من خوف وقلق اللبنانيين من اتفاقية إيران وأمريكا، وخصوصا وسط همروجة إعلان النصر العظيم من قبل جمهور الممنعة، وتحديدا فيما يتعلق بالانقلاب على السلطة إلى درجة التهديد بإقالة رئيس الجمهورية وتغيير الحكومة. بلغت نشوة الانتصار بهؤلاء إلى درجة أنهم يريدون رئيس جمهورية متوالي يدعس على رؤوسكم، كما قالت إحدى الممانعات، بينما رفع أحدهم حذاء باليا معتبرا أنه بالصرماية دعسناكم، وما شابه من فيديوهات وتصريحات مشينة استعملت لغة الأحذية في غالبيتها لتهديد اللبنانيين وإعلان الانتصار، وأهم الأهم شكر إيران لما فعلته لأجل لبنان. عند تلك المفارق وقف كلام سمير جعجع أولا ليريح الجمهور السيادي الخائف على بلاده، وليفند بشكل موضوعي بعض البنود الأساسية في الاتفاق الإيراني الأمريكي، وبالتالي ليرش الماء البارد على هؤلاء المتنمرين المنتصرين على 74 بلدة لبنانية مدمرة ومحتلة، وآلاف القتلى والجرحى، وانهيار اقتصادي غير مسبوق. لكن قالوا انتصرنا. ما بدي رحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي لأن ما بدي غش الناس، قالها سمير جعجع بوضوح وشفافية. هلأ بخونوك حكيم، قال مارسيل غانم.

ما بتهمني الردود، المهم نقول الحقيقة، أجاب جعجع. وكل اللي عم نحكيه عم تحكيه الممانعة وجريدة الأخبار عن التفاهم فقيعة، يعني فقيعة. رجل صريح لا يورب لا يمالق، كلمته وحد السيف، والأهم أنه هو هو سمير جعجع السياسي القبضاي صاحب الحنكة والرؤية. قبل المقابلة كنا نتخبط في التحليلات، وبعض منا تأثر بهمروجة النصر المفترض في إعلام الممنعة، وبدأنا ننوح على لبنان، ستبتلعه إيران بمراركة أمريكية. إلى هنا وصل بنا اليأس، وأخذتنا كل التحليلات التي قيلت على أثر إعلان الاتفاق، والتي صبت فيها نبيع اليأس وإعلان نهاية لبنان وحده. ووحده أبدا سمير جعجع أعاد الرياح المتشائمة إلى بيت الطاعة، وصوب مسار المشاعر إذا جاز التعبير. مرق على الاتفاق أكثر من 24 ساعة، فهل توقفت العمليات العسكرية؟ لا، هكذا قال سمير جعجع.

ومن صباح سمعنا يسلم لنا لبنان من غفوة أمانينا. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

بعد أن عمت التظاهرات في بيروت، في شوارع بيروت وأزقتها يطالبون بسقوط الحكومة وبإقالة رئيس الجمهورية ودعما لإيران كما بالحرب كذلك بالمظاهرات. وكشفنا بعض الخسائر والانتصارات بإيران، وهي أولا تم اغتيال المرشد الأعلى، ثم اغتيال قادة الصف الأول والثاني والثالث، ثم اغتيال علماء الذرة، وعشرة آلاف قتيل وتسعين ألف جريح، تدمير 125 ألف منشأة عسكرية ومدنية وتجارية وصناعية، 350 مليار دولار خسائر دمار بنى تحتية، لا برامج نووية وصاروخية بعد الآن، لا يورانيوم مخصب بعد الآن كذلك، لا سيطرة على مضيق هرمز بعد الآن، انقطاع مياه الشرب والكهرباء والدواء، وانهيار الصناعة وغلاء فاحش، انهيار تاريخي للريال الإيراني، 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، تعهد إيراني بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، تعهد بعدم تمويل الأذرع ومنها طبعا حزب الله، وفوق كل هذه الهزيمة النكراء يخرج الأغبياء والجهلة بضجيج انتصارات وهمية، ولذلك شر البلية ما يضحك والعقل زينه.

ومن وديع الصافي سمعنا لبنان يا قطعة السما. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الوضع في لبنان يشهد تحسناً وأن وتيرة الأحداث بدأت بالتباطؤ قليلاً. أضاف فانس أن المهم البدء بمسار صحيح في المفاوضات مع إيران، ومشيراً إلى ضرورة أن يتوقف الحزب أي حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. أكد أن الولايات المتحدة ستعمل على منع قيام إسرائيل بمهاجمة لبنان، لافتا إلى أن المحادثات الفنية مع إيران ستبدأ غدا بحضور الوسطاء. وخلال توجهه إلى سويسرا قال فانس إنه يأمل بإحراز تقدم في ملف وقف إطلاق النار في لبنان وكذلك في الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن كلا الملفين يمثلان الأولوية في المباحثات. وأضاف أن محادثات سويسرا مع إيران ستستمر بضعة أيام، موضحا أنه لا يمكن البقاء هناك إلا ليوم أو يومين، وأن الجانب الإيراني لديه قضايا راغب في مناقشتها خلال الاجتماعات.

من إذاعة ريترو بزد، ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو بزد وعلى موجات 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على إذاعة تريترول زد يمكنكم التواصل معنا على الرقم 9415-1928. وللاتصال معنا على الاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056.

إذا كنت مشتركا في برامج راديو 3ZZZ ومنهم برنامج صوت لبنان فشكرا لك. وإذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة 3ZZZ في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريترو بالزد ودائما على موجة 92.3 FM.

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح حزب الله حتى ولو لم يسقط النظام الإيراني، لكن الأمر يتطلب اتخاذ القرارات المناسبة بدعم المجتمع الدولي. وفي مقابلة مع صحيفة فيجارو الفرنسية، اعتبر الوزير رجي أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات شجاعة لكنها مضطرة إلى التقدم ببطء لتجنب حدوث احتكاكات داخلية. وعما إذا كان المقصود من الاحتكاكات الداخلية ما يسميه البعض بالحرب الأهلية، اعتبر رجي أن من يقول ذلك يجهل حقيقة القانون، مضيفا أن الحرب الأهلية تعني صراعا بين المسيحيين والمسلمين أو بين الأحزاب اللبنانية، لكن لا يمكن الحديث عن حرب أهلية حين تحاول الدولة استعادة سلطتها وعندما تريد الحكومة تطبيق الدستور ومبادئ القانون في مواجهة منظمة مسلحة هي حزب الله، والتي تمردت على الدولة وجرتها إلى حروب لم تخطرها أبداً.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج زايد، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة المتبقية معكم هشام الحاج وأمينة في حوار عن بلدي.

العلامك علامك دارك ربوعي وجواري ودموع السيول على القرآن جواري الفي عنده مملكة الفي عنده مملكة.

حجموني العيونك عيونك طالبوا على حجموني بقلبي بقلبي وما بخلت على حجموني انا بامرتك انا بامرتك على حجموني.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاثة بقصة عيسوك وغزي عالم بنهرة خاثة ومجيش المعدانة دمنهري قل ضياثة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقورة دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قصة عيسوك قنيل بتقو غبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: خرزت جنت شوري مجنعي اينا متقنياني بيت واتيو كل اغدانة فيكتوريا قشورت اينا بأمرت بلانشني وابقى انت اينا بأمرت ارباشني ليت شرطة تخشي خوتا لشلامة اللي هتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتوياتي ليبر عزوزة من كستة جنائي قخلمت جنت شوري يعني قبلي اخدا مبصرت الطيمة قا جنت شورت اينا خسامة اتمسمت بالت كل يومة يو جنت شوري مجنعي بيتوياتي ماصيت قبلي من خمسة هل خمسة صر سقطت جنت شوري قشورت اينا بأمر طلاشني وخمسة صر سقطت قشورت اينا بأمر أربعشني خاكمان بيتوياتي ماصيت قبلي بالزودة سقطت جنت شوري قشورت اينا بأمر أربعشني بخواش شورت اينا منه بترايواثا اتجوساني الطلبان بتجوسة بخبرخيني شوروخن بتقابل بالزودة يلبانا وطقلتا اتلا فرشنيا من اي ني بترايوثا اختن ايتن اليافا بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن تسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder اي كت اب مانسيتن اتمجخيتن مضانيات بليشانوخن مشور ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوث غذر بيث غلاخة روما بيث غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثة خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هل هدية أستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثة روما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة رومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إلى بالمردوثة وتشعيثة روما عتقتا بخا أرخى دليت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعامة برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

شمال مخبب در قبل خلوخم شنغ دقاقيتا من علاها برس قالا خرزد لشان آتوراي عن برس لقاتوخن هشعيد من لبا مصعيد قطسي تري نغزط لا اف ام تومون ماشمه ملده هرشان ديم مخليا وبتاو اموخن قدا هصعد فيودر نجاريان وانازي ياقو هاول شما را مخب بتأويلند فقط ترياني تأديم يوما عم رابي يول هاول آون إلى سا يوما أخت متخروالان شاو الدأور تري كتابي هلبت بص منالي وتوالان آهات فقط منه شاو الدأور أديم يوما بتأويلن فقط ترياني تا ومن بر خا من يخت كريتا وممكن برخا 5 دقيقين 10 دقيقة بدار أمو بتمزمخ خارجة منه من سيدني. تاز خرز القمة ومقرب خليق روحن خكمة ممر بسيمة. ناشي سامزودا لينا تخمناني ولي خجبني قا تعطيد الديه وإينا مخبانة كاني إينا كلت هويا آت باخلون ونهاوت خبانة بدينيلوخ وبتأمري اتقا مغزيت الجانوخ وقا نيشي بيشي هتخيوت إنا كلد هويا آتوي خبانا

إن هابت من تيانا كما خورواتي لصباي وخكمة دجمني بتجمي الخاضر وانوخ إن كل دهويا آتوي من تيانا.

إنها تشاريرا ولدى جلانا ناشي بتقلديلوخ إنا كلد هويا آتوي شاريرا ولدى جلانا.

كل من دي تاود بنيو براب شنه خخينا بالتالخلي جو خليلي إنا كلت هويا آتوي بنيانا.

انهابت مطية لشلامة والخادوتة ناشة بتبخلي بيوخ إنا كل دهوية آت بخديه

بلخان الطاوت اديوم اودتلون ناشب تناشيلون قدمه اينا كلد هويا اد بلوك بلخان الطاوه ان هاو بوسبايد اتلوخ دو ختلة قدنية هيتش لي ما بينا مليانتا إنا كلد هويا أد دوخ

وبخوته ما شمانا مخبه هاو بوسبايد اتلوخ دو ختله كل هويا اها إلى خا قصة بلديوخ وآلهوخ لا بلديوخ وناشخينه.

شو معنى مخبة بدرتك خداك يا خيتا أموخن وهالبت بشوع الدعور اتوالا خا اتبقتا أم خا صبرا ميقرا ايو الهاول وقولا قاتوكن قد مك مدخلا آها اتبقتا ايديم يوما هالبت بقتا ترياني تايلا وهمونا بتعويلا مدرت بقيات خينا أمو ممكن تليتاتا ورويعاتا وسبب هالبتلي وأخشي تريك طاوتي لبص منا إينا أربع قدن أربع شن خراي وقت متخري قد تخارة تشعيتاناية من كامبت جيلاني كامبت أرمناية آهاتي وخامدن كتاوة ودترئي ولوقات تشعيتاناية من مشريات خيوتي هالبت إترخينة تونايه مشعيه اني اينا صل منه مدري اتلوخ اتلن هباوه مجوبيه اني هباوه مجوبيه ان ارباك طاوه اتلي اخنا بايخ مدري زخلو غط اينا اربا لينا تري بدري خجخيتا ام ميقرا يول هاول قبل خلبشينا الدها برسقالة شلام لخو ميقرا يول ليطن بشماي وتين لا ميقرأ يقول بش ما يود بخشاهم دار خجخيتا بخشاه بش ما يلم

عملي لميقرا يقول هاول الخجخي تبدأ قبل خلخو بشينا من عندها برس قالة همون بشماية هدية بشماية لا

0: هلو
1: هلو
0: هذه يا شميلي قالوا خجي خيط بدار قبل خلوخ بشينا يقرا يول على دا برس قالا خلطة تقنيقة يتوانا نديوم إينا بدار خجي خيط أموخ قبل خلوخ بشينا وهلبت فقطة ترياني تأيلة شاو الدعوة رقول وعلن قشمان مخبه بتأويلا هات فقطة أموخ وبيو قد آب خماشة مو ضالة سبب إتلن هلبت أخت متخريقة شمانا قد إتوا تركتا وخين لخو متخرو آن إتوا جدنا أربعشن خرعي بصمنا توناي مشعي وآن إتوا أو خينا إيوا هبا ومقبية هلبت بضير خجخيتا قبل خلوب شينا وما صدار تخشلاما على كل شمانو
1: هاد بسي مراو مغرياك وإسلامي خبي قبل كل الشهمات ملبورن وسيدني وإيش تيتون خضروان تيوه شمجتا وقما إيوة تونائي وشعيه شعيه يعني قصته مسلمنه خيال وهاو تراو بسي مقا أهما ضغيتا مدرسة مضانوتا وتفاكتو ومتوت الإقارة الكل سايومة وهذا بسيمة رابا خاجة خيتم يقرأيكم
0: بسيمة أو دترة إيوة هبابة
1: هبابة مجوبية يعني وردة مجوبية يعني بالعربي الزهور المختارة
0: يا اديو هالبد بقار ديان إيلة هالبد بقار قماية بتقاوي بت أتلي طايوتا مبين بقنق بتتلي طايوتا مودي لها
1: انا ديوخني
0: هاد بسيمة رابا البت يوقات اخبرسة رابا ديو بوش من شبت الدعور شبت الدعور بالكتيبة خا بلقصات اديو بزودة بتعويل اخت همونين
1: يا الله
0: مودي مودي لها مندي بوش اتميري لقو تخمنياتو اتخزيوت واجزيوت ومدرزة مانينا خورواتي بوش قربة هاوتوا هالبت أمي شوق من أن طلا بختاميوت هالبت بكتاو خبيت شكلي
1: البتة بناية بتاوي صيرة بكتاو أختي أن من ديانة متخرون جو كتاوات إيوة الجزانة قاتي برسوبايد مجد تري من ديانة أختي مواصن متخرين تخزيوين أين الجاني خامنة اتوخا خورا عتيقة اتشامبا أرمناي وشم الزاري أو إيوة طالانة منتخب ترمناي تومنتمن هر ايضا ايوا طالانت اليات الشرطة ومنتخب بغداد الاهلي ويطول ومن دجلس عزيز وعبد كاظم جو ختيم اليات شرطة ايمن جو دورا كلب الدورا ودلو خاقيم خطولتا من طالاني رابع منه أن منتخب عراقي ومخ عبد كاظم باس المهدي وجبار وأن خنا نخراي والزودة ملخم له قد زاري طولوا من كلب الدورة يعني من دجلس وجيبي أوي قام جو ختيم طولوا إيمان وقتنا رابع برجانت وجو دورة إيمان تغزيلي زاري واري وابد فوتبول اختمر داخل خط الجزاء قربة عبد كاظم يطلت ايوا شبه وسط او نمر خمشة طلع بيبال جا ديفنس ايوا دريالة اقلي واقلي ريخي وابد كاظم ورخاطي يعني محترف رخاطي روبالي اقلي خد بر اقلتك زاري خربة منفلي ايوا زار وجزء وهو مرابا أي أنا سقيدا ما منه تمجد وبشته لهل أدي أني خمشيش نجو البالي ويا دخ خورة ختيم طلانة أود لأوا مندي الخورة اخيتا من بر هر اويوما من بر ختام الطولتا بدلو جو كلب دورا خجمتا اصرتا قد يبي فرست كهدامت كلب اتي تبكي بدن طالانه رابا خينا مليته ورابا ناشئه انا تيلي كطوار غزيلي على من يخلي طرزان هو جلوايا وخربة مرية من داناتي يعني الطريسة وفريكة من طولته وإيوة البد شميت من خطلانة جبارة وآتراي وآترا وتأسكر ويعني مشمه
0: رابدوس
1: تيري غزيلي دريل شلام اللي بوقري داخل ترزل من دي أول مرة قالي بلشان جلوائي داخل غزايت لين شواقت أورن خزن خرواتي مرينا شي دخل لنا شواقه قالوا خلا شوقي فاس قالي بشوقي مرينا داقي مهم لنا بشواقة دور اوكي وري انا غزيلي مناخي طرابيك وباروت اخا من هدام الصيتة مري قال رابي دخته يا هو خطا الان فوتبول ومراني تيالي وبانشس خزماني جو دورة ويات اور تابك خروات غزيلو طول الفوتبول منه هلا نخرى هراتو راجانا دقلس وهبي وخينا وخينا مري لنا بشواق اور خجناش تشلي قام ترت لي يطي لتلون هجبه لدوته والطلان فوتبول مانينا زي مروكي انا ادي مدرسنا اخرت بخشاهم فلطيوا وموري وليد قبيله وان ترمن ديانه متخرون جوجتا وان خرواتي بش قربه وينا اللي البت انا يعني لتوالي خروات تهم شهان منه ليل بيوم مخونوات انه ايو ان خروات هم شوي خطول فوتبول مو ضالي قطوس من ليموتي جو جامبا بشنة خمشية ادور نادرشيا علي واللي خي هلا خيوتي الجو امريك شو تسي وختيمة فوتبول وقري وانا قتان وخمن طالانه وقا يخنن اخو اخون دقيقي وبان خمن طالانه وخين طالانه تاون بش يعني بتاخر شمانو ان خروات فوتبولي وخروات مدرشت يا خموضالي وان تفليخي وخموضالي ان وان خرواتي هماشا ان ان طلا خروات متخري البت دقلس وجبي خرواتي والدورة تخجروس من شي تخمشي قطشة تفيق خبوضالي وخيه خبوضالي جوخا مديت الدورة وتبقى هماشي جو كلاب جو غدارة جو اللانة إنا لخوة من دان خروات تهماشي موضالها وخوة أختي أنا متن أن شمانو شكلو أنخراي إقارة وشهارة إتلي بيو إينا مشمه تيويلاي يعني إينا خدش طالان جبارة تيويلاي وأن دقلس وقبي إينا قجي قجي ويخ خرواتي وشواوي من شيت 1954 وخلان تلتصار شنة وطول خموضالة وخيشي وتي موضالة هل خمشي إشتا خمشي شوى تينا جوبيكا كلاب تشوتا فوتا آتوريتا خينا آون خشل الخدفنا وانا خشل الخدفنا خيتا خخا جاي تبقى خوابه ضالة وانا جي الدن طلاق ورواته من دو إيقاري كا دقلس متيلي خلقبا خاتا قريلي جلجامش تأتليطوتا آتوراي إيوا خجبارة طالانا وكجيب بها البايدانا ايو خا ارتست خا امانا خا فنان يعني يراقة الفوتبول اتخا خبصلة طالانا امانا اتلي طايوتا طاطر جيجي توالي لك بيضة دي امريل ابو الشدايد واسطورة وليت مودي انا جوبيلي خا خبر لك بخاتا متيلي جردبولة يعني عاصفة قمودي متيلي عاصفة سب خجويته وغدهم زمتا خد أنا بكرة وقباس المهدي سباس المهدي وخيان دورة يعني كلن يطخوا عليني بكرة ميرة وقد جيجي إما تراخد رابا يقورة لبرخطة باس المرة أختوخ وآت قدود بكرة مرآت لي طولة من جيجي أنا طولا إما تجيجي راخد من دفنوخ ليه ريشت بت جيجي قد برخاطي لي أكي بريشت خفوخة رابا خيلانا مخايل اللوخ يعني بغرخ مرجدل مجوجلوخ من فوخة من رخطة جيجي إجي مودي لأو فوخة ماخي الناشي مجوجلي ينابل ومهيلي إلى جردبول بالشهد دي أنت يا مرحبا
0: رابدوس
1: إجي ويدالي قمتن لقبة آصفة الرياضة الآشورية جردبولة أتلي طايوتة آشر
0: لا لت خليطة بيو دوزيتو أباني مريلا أبو الشدايت هماشي مريوالي أربعة
1: أنا أبو الشدايت ملت لي شو لمنو إن أنا مري خشيخة لدي غالبوتا ألبتا مبارد شوني للخي أبدينا يطمو سب هماشي بتانا ألني يماند على يموتا نحن سوريا تدخب سوروتا ليفاش من شيئا
0: دار بدوس
1: دخ شواوي فالت وقيدا متجلد ساعت اتشو أسر الدانت مدرسة لتوى واون لتوى الزود مدرسة ياتي ويجمخ وجوالو الله يطالخ وجود تتامه ويازخ وجس الوائرلس يطالخ و يعني اتوى طلانخ يعني لورانسي وأن طلان دويلو مشاملي وخمنو خوش أبلا ومامونو على ملك الشمس أنا أمه وقام جوار للسيئة لطولة هي يعني وأنا يتخن رابس باي أخت إن إدي يوم أدو اللي طول منا أي لا أن يعني بتشريوتا
0: رابس
1: باي لابو زودة مريخنها
0: لا هل بدت أن مجي تاوى
1: أتمو إدقاقي
0: إيه
1: من خمشي أربعة تيلو من هبانية ها خيلو هرجدو الله دخنا خيخ وبركول بيتن ويلان شواوي جي هاري بلطي وآون وإخو وب مدرشت قاشي خندو خشل الموضة علي يعني خشيت أنا وخوني يخنا الدبنة أوضة لجو خاكلاس تيوخ ومتخرن خشمة قوميات تيل آون قوما ويدو لي جو جتا وليد البت لي ما صنعت خير نوديها أي بشوي بشي وقربة الشمبا إن خورة هما شمني أيوة خخ جئت ولي رابي إلية تخد رخوة يتجوان كي مو ضالي رابي إلية وويليام أخكو وخخينا داني إلي لبا وشي مأني وخشي أنخينا خروات النورم الخروطة من كله أخ أوضع لأنا قالي وهذا خين وقع قم كتشولي أنا تختيم لي خخورة شلامة وخبانة وفما شا خدية منه ولا زيانة ولا بلاشة ولا خبران شختانة مفلختة المخ خينة خينة نو
0: رابدوس
1: يعني وي خد خب من دن دي لنايت من دن مشامه ليد إقارة وي لبيلا رابا
0: البت البت
1: أي كريوت
0: أنا تي دوزت راب وقارنة خمن دنة إيه لقد يعني خزية من خدرية شكلة الموسيقورة وأمانة وطلي طايت وإيتناية البت الدورة وبلخة ومدري أطلي طاية دورة وشكلة اتأنى أطلي طاية متوابة الجلدة تكتاوة وأب شكلة دمناخة مرئي شو سرقس عم شكلة خكمة برصوبة هالبت خردية الصندوقة قا يعني ما صد متخرت قدن بدن للا مودي إي وإي صورخ بشوناية مرئي شو سرقس يعني ما صد أمرت لهم كريوتا للا بتأني لقاطة
1: دخلت لقاطة
0: سيم
1: أنا من قمت شارن آين بين أمرين بشكل طينات منتين رابع من موسيقورة مشامها ويليام كانون تشيري أو شضري لخدري شكلي ومطانوياتي وبنيان الدورة ومهندس مخارة وبنيو لكلاب الدورة إيوة ميقرا يول شاول زي كل يويلنا
0: يا كل يويلنا رابا دوس
1: ميقرا دن خواردة وآني شضرينا شكلي طنان منتين من كله قم دخينا أنا من سؤروتي جروسي وني أنا بلشت عمري اتشاشني لها ونوا جروسي ون جو إداد بروند ماموني شمشاني وابا ونيوناتن شمون أخون ناخا غوري الشمون أون لت يوما أصرياتت لنا بالوالي الأمرة ودان ترازا ياز إنا بالوالي الأمرة هو خزيه وقد قالي بسيمه قد يشوت مريو سبخنانيشو طليبه ومنه قد مسن باله اللي بي متوه وجو خياله قد بسيمي والي شماشة هرخج جرو سنوا جيا سنوا خخ جي چالنوا لدفنت شمشانا يوناتا وخخ جي لدفنت مناخد مامونو قمانوول هلا ليوا بيشسي ما شمشانا إيمان آني لها أيوة إيشانوا الدفنت كشيشة إيشو سرجس بدانو قاشة وآوني وقاشة مرئيتة مرقر دخل شمبا
0: يب رابدوس
1: إيمان أمر خاتة بنيلو أو تشربيس سبقمتا
0: طينة
1: أمر الطينة وقاشة بولسي وآون مرئيتة آون تلخلو ويلي إيشو سرجس مرئيتا هل بسيامنا أبسكوبا خرطخنا براقين بشكالي لقاشا جوريل سليمان آنوالي اتمرئيتا هل تم بشواكو جمبا وبلاطا زي إما جانو الدفنت قاشا إيشو وأنا سورة بصراشني دوقن وجتاوا قد تدخي قاري وليد يامروا إمالف والي يامروا أدخى قالوا خلمرم لقل من قالت قاشا نيخة نيخة كري وقالوا خويل بسيمة احكي نيخة ولا لما ليز بتقريتا صغيات يعني ما قيبتا يودنوا من شماشي من خينة يعني خا قالا يعملوا أدخا أخ يعني أغزمرتا إن نيخة لما ليز بيو ما لبالي جئيما تشميلا من يخلي جو لندن ميلو أسرته و جو قمطار بغداد رابا من أطوراي الدورة خشلو وأنا جي خمنو أبن شن شيت اشتي اشتي و يعني لنوى سورة سري طلاع سري أربع شننوى خشلي قمودي قد خارة أن يماند إيقارة تنليفة تريخ أبران مني من طامة خشلو قامرة مرزية جميلو مغزيلو بتخلو صندوقة مغزيلو وغزيلي شكلي خمن جو شكلي إلي شمشان أمانو والمامونو أنخيني أخذ بغزاين الدورينا إلي يوسف وإلي أو شالم دبرانت كلاب الدوري و حجمة من وين بتضايو زي أن أي مود لك أزنوا سبلن بس فيك بي من برد الوية أبسكوبة بل تخد رجعت فيك بي من برد خليطة من دورة إيقارة قد روخ إيقارة قد أنخبران تلفلي مني وين أخ أسكولاي مري جرد أزن واجبوتي ودنا خش لي وديو تشمش تغيجي خيشا ومتو تدوش تاقوتا يعني هل تاون وانا دختي ابني نوشي هاي ونهاون ورهد ليد
0: okay.
1: yeah. ايوا يسوري بت مناخة مريشو سرقس
0: بدير ان رابيو الجلدة دكتاوة ايه كفرد ويتن طلع شكله هل بت مودي لما نايت أنه شكله وأنه أتلي طاي
1: أنه طلع شكله إينا يصوروا كل لغات تستوى فتوسا إنا بزودة الدورة ممكن أو شكل الطلان دورة وإد سيدني ممكن أو شكل هاربا وإد لايبراري دورة أو شكل آشوري للنيل قيمة لمن دي تنوي ممكن آنجي أي صورة دن لقاطة قطوسة أنطلانة وبين إتلخا زوياخي و جودورا بت أتلي طايوتا ويدي وتيمي رابا جوير ولا جوير بطالي وفوتبول وخرطة جو كلاب تيلو فوليبول باسكتبول أرزي ونقوي طاولة و جا إتوا خدانا مناخد يوش تمرات ويو خمن طلانة جتت أكلة هبانية تيقة رابة تيقة أون بجاني هوكيولي ورابة أطورية طيلة وخزين بدي أكل هذا تيوش متى خطرجة بليطة لجودورة طولة من يالدورة ليد قاعد خا براكتس أو إما جاء كمية خشلوك مصر مناخد أم وبابا أختي هاكي وآون أنا تيوي لهقي والقالي أختي بتقبلوته لمصي لي بجوة دساب مريلي وشوني الخيا بديناي مر أم وبابا تازة خطلانة رابة صباي ويرا خطوة وإتوال يعني سبورت ماني سبورت بوي وابتمر خلا إما تخش لك مصر جوبيه وعون يواش طليبه وقت نابلوا أم وبابا منه أخ ريزيرف قبيلة ونبله والمصر منه أول طول الجو مصر مخينا مسكينة أكل شميطونا وليل مصيخينا تمام لا طولتها وفريقة لأكل خروتة لفريقة وأم وبابا شقيلة وشوفة ليد أي إيمان توقيالة مجد خمندي أجزانة وقاعد خطالانة تليد باسي تناشي رابة لي الطيباسي مارد شمي وابدانو اديوم يوما بيشينا تليك رابة منو زي أنا أخت متخري اتوخخينا أوية إيوان وبو طالانة ويمبين شواوني وبرخاز بيتن لي الطخوة طالان فوتبول إيوان إلا شكل غزيلي من ده النتيجة تبانية. جابوا الزود أنا جرب لي مدخور خدش شمانة جودة وجتاوة. الطالانة أنتينا شمانو كليقة لينا وهذا باسو. جاروبن وقت ما صنوا فلطن والو أن شمانة مخن والو خج خيتا. بيشدية قمودي أنا ليطن قد ميقرياقو إيو خطالانة. إدي يوم ياقو وارندفني ليتن أنا ماني لأوا مخدعي الطارزن تلشفق له أوروا ودي طيوة لأوا طارزن قابل والبشينا بشل إقارة زي أي وشل من ديانة شكلة مناية شكلة المتو البتا إيتن أتسدني جي قومي أتسدني يعني جي متن شل لقاطة دينا قومة سي اتلو يسورة بدان شكله ميقرأ ياكو بخشان هل خبشريوته
0: بضاين همونه من ايتن رابا قمارة اخشي هلبت بسور هاوة اخشي قد لا او خلبارة بضانا هلبت قاود ملوئة تخد شمت مريروتا عم زمارة تجارة مدخورة بت زمارة لمهمنه ومدري بيخيط قد يعني هرب هاي دانا شخلوب الخبران زمريات الشمي وين ابشن يعني خم ين الخبران وشخلوب انا هلبت القصة زمرتا من اخونا وخاتا قا جورا وبختا وبخبران بريشة خاتة هالبت من بغزاية مدري أبزي بسي قومة بغزاية من تلتصر شو ألبو تصم أطسي يطن هالبت بأسقوتا بتيبتلي هالبت البناية إن بقرن الشمانة أن إذا ماري مانينا
1: من زياد مودي ان زمان خزيل اجتاوى قارير اجتاوى شو تخبيط جاني ماني لي لما تخرت الشمة همنا فمن مدخور تاريخ او تاريخ طميرة لجو موخي 13 شو اطشي ايوا خزمرت نكويوي تيتي وقشوتا فوتا وهذا بارتي ومغبرتي وبيتا وشكلتي وتليفون من شلبتي ومغبرتي وقفل خانة وطلبتي وزمرياتي وبليل بيتا مدر مغبرتي لا وليشان سورة ليطا وقرايا طلب له مني زمرياتا قارن وقال وقايم شتوالو بأرابي أمن أربع زمرياتي قريالي قالوا وش مانا ما صن مدخر إنه أنا أي شيء تصيوا فيش لوان زمرياتي ليه بين مدخر إن دنا دخين تلاوية تبكلي بيوم بر إيش داش إنه بكرة لي مرة هلا جوفايل لينا مريم شغل جوفايل تبكلي بيوم بر إيش ماش إنه خينة مرة قالي إني أبتلو كخزة ما رخينا ليت مود ملي لا بابي ارشق له بيش جسلك شوم ديت اودت بيوت خرطة خمن دنز مرياتي بيشتي وشو خلبتو خبرانا متخرن قصة خونة وخاتي وانا زمرتي اين متو وجورة وبختة وخبرانا خاتي واخي تجي طلب لزمرتا اجتيوالي وقمتا مخب على رابا ومغزيالي كريالي ترد مناخد ليون صندو بون زماري وامو سايمون ولو زمارة هلا بياشي لألا مري خيي خزيالي من روبالة رابا شابرتا خبران السوداني وخد شم الجيناوة باين خزيالة اي مرا خييد شكيلالة ورا خشيتا بقرالي مرا ماس كتبت لي خدش خبران بوش اسقي يا مريا أنا مري قالوا سامرنا خبرانة أسكن جتونا شمان اللي برميلو مري محمود خبرة بيت ما خبرة أوليتا مرا أوليتا يعني مودي مري زيلك أو خبرة كل سويات ساوي ناشي بليا. اي باخي قا كموتانو يا بليايا يا امرخ لا اوليتا يطيلا مويلا اد بطلع بس خبرانا اسقي ولد بدي او مري منشي بابا منشي لازم ريات له من دي جي هم منت ياقو واخينا جادخ مري انا اي زمرت ايو ولا قالي مناخد بيبا بشكش مري هي انا لتلو خاقوتا شمت زمارة شيبت لي قودت لبشمت جانو ويا جوت فاكتا برسخاليت ايو لايف اتلمت خرطت شماني البتا انويلو سابب التويلو قد انا زمرياتي لجتون ازمرت جتون قطوصة مغداية جيناوة ويدالي خطوناية شريا وقريلي وبرسلي جو يوتيوب جو فيسبوك ويدالي خقصت أن زمريات هر هذا أنخين زمريات ويدالي كسد تاريخ عطير سنيقة إلي بابل ودولفين أن أدخل من ديانة شمات كسد متوين وبيجتاو وادون درامة طاليات يعني شغلي يا لبي زي خينا زمريات دخت يمري هم بيجتاو خراي ياوت إيقارة قدو زمارة يا بنت شكولا يا مني بشكش وخرت بالوتو خلال تيج مندي وزمريات خبراني شخلوبو يقوم ممر نريشي أنا كتوين ويوين ولين آني لتلو إيقارة قدن خبراني إما تمارد بتهم زمتا بخورت خزمارة بوقري مريليت من قارن كتوين مری وابی بزدش بچتا از مریاتی و ملخوم هوازه و اتلیه تطلیت قریا لا خبرانه و لا میوزیک یعنی زمریات خبرانه وایلی شخلاف جاو یاقو طامت خبرانه شختونه لی
0: رابدوش.
1: يعني إذن خبران رتمت رتمت لغلطة بيو الخماناي خيطة إذن خبران بيو ماناي شختانة
0: رابدوش.
1: زيلت له مسامة البالة لدن خبران دينا بزمارو
0: خرطة بيشت ليما
1: أيو بدي لتجارة أخي مفيلنا برزوزي بينا
0: بيشت خرطة ليما هاتم ملا التمر دخت يولي قاعد خناشي للا خرطة بتاتي
1: بوقع أراد خيلة أراد خيلة
0: هل بت مثلاً اللي تعيته دان هل بت براخة لمنه ربيه والهمونة متعويلة
1: من التقيات مقارب شريوته أننا أخوني أنا ليه مصن يسو نوود الناس
0: هل بت أول بقار قاعد يوم وخرائي لبخشانت لخطر طلع دقيقة جاوبت له إيه لابد أن قايوتة ليبتت لشانة أمتا هل بت بغزاية من لخا خقا ومتا بت يلباند لشانة أمتا باللخ وبالخبر سوبا اتلمت خرت الشمة داخل بخاء سقوطة اتبقوارة لي ومعودة لي اتلايبت لي شانت أمتا وخرطة مالبت لي قا يالوبة ومجد تشيبو قا هات خبر سوبا يقارة
1: أنا أو خبر سوبا مجد اتلي يقارة قالي سب سنيكي والخم اخبرتا بالخانة شو لقد نغديه يدعى ايوه تيتي وخا مغبرتها بلشان سورة قاري والله انا لبسطي افليطا بغدارة جوبازة رتخ بدوي متخمة واجي زيلي ناهم تشيخة طوي برخشة وبتايا خير مر سبالك مخزنه يا بم بخير مر اتلي خا مغبرتها بلشان سورة لم صايبك رايو ليه تنقارن نزامت لو قارت لقالي قد أنا كتونا بأربت وقارن قاشم فرجانة مري دخلت لقادة سيكن جس لجواب سخريون قالي وآون جتيوالي وويدي لتفكتا جو برسكالة من خا برسكالة خينا متخرة وشمي طينا منتا مني قد هتخيلا ويتا وأين ويلا ألتا قالي قد قاري لايب لشانا وماطل دو درغت ما لبت لك أسكل لاي وهل إديوم يوم بيشي لقرية رابي زي بس أدخى فرصوبة باصورة إيتن جملتن قد هاويلو إيه قيرت خا أسكوتن بي لنا جاو جارب لنا في الخجيخي تجاو من هذا خين مدخورو هي قومتا ولن مدخور الشمة أختي أون أنا همون شقيلة لجتاو قاريلة بيطة أوني لي بدنا هذا مدخور قد ليبتت لي شانت أمتو رابع أن القائلة بتفاقين جون خراي بصور خينا جتول شمو أنا بيت لبي فلخلي جو إميجريشن ميلو خجورنا جتولو لدبنا شمو مرة تقول ناشوناليتي ديو يور اون لانجويج بلشان جانو سباي انا ليا طن لشان جاني متلش انا بكتبنا قد انا ايفن اوتراي ين بت انجلش لتوالا بيدا ين بت عربي ين فارسي ين كردي
0: خد دقيقة بياشي أنا بخشام لتلي خبو قارخينا بشو خلق خوش بتآتي سو برقخلا دي بخشامن هل خوش بتآتي قديا شمارة مخبة هل خا بتايخ الختامة خرزت ديوم يوم بتاولان تبقتا تري تليتيتا يوم تخوشي بتآتي عم صبرا يول هاول وهل تبخ بيوخن خوشي بتآتي بتأمرقاتوخن بوش مشينا من
2: مني فيودور ناجريان
0: ومني زياقو هاول وهرادغ زي من يول هاول
1: مني من يولا بوش مشينا
0: شلوغن عزيزي بوش مشينا